مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سولف ونسمع لك.
1: الكسرة يعني مثل لما غني داري الهوى دار.
0: سولف على مهلك.
2: أول أجر
3: 125 ريال.
2: تذكرها بي 125 سنة كم بي بش تسوي لك 125؟
4: القناوي أغنية زار في المغرب، القناوة هم يسمونه، يغنون أغاني زار.
2: شكلنا بنشرد من السنين.
4: لأنه يقول
5: طبعا راحت، لأنه كانت حتى يعني كانت الفرقة الأولية كانت بينها تحدي.
6: الصوت الله يسلمك فيه صوت الشعبي، صوت العربي، صوت الخيال اللي هو المروبة.
2: المروبة
6: أي نعم.
0: سوالف النغم، حكاية الفنون الشعبية برواية أهلها، يأتيكم كل سبت في التاسعة والنصف صباحا على صوت الخليج.

0: إبراهيم التميمي هو فنان قطري متعدد المواهب، يشتهر كموسيقي وملحن ومصمم استعراضات وفنان مسرحي. السيرة الذاتية والمسيرة الفنية للفنان فيصل بن إبراهيم التميمي، قدم برامج إذاعية، ملحن وقائد استعراضات قطرية، شارك في أكثر من 25 عمل مسرحي وتلفزيوني شعبية متنوعة. في الثمانينات طبعا اشتهر بالتترات أكثر البرامج الإذاعية والتلفزيونية. في التسعينيات قام بتأليف الموسيقى لعدة مسلسلات، منها عيني يا بحر والسر في بير. الموروث الشعبي انطلق بحبه للفن الشعبي، خاصة الموسيقى البحرية الفجري، وبدأ منذ المدرسة حتى الجامعة في تشكيل فرق فنية للمشاركات في مهرجانات خارجية. يملك شغفا خاصا بجمع المقتنيات التراثية، حتى أنه يسعى لتحويل منزله إلى متحف خاص يعكس الثقافة القطرية الأصيلة. الجوائز والتكريمات: نال شهادة الدكتوراه الفخرية لمسيرته الفنية الطويلة، أرشيف أعماله يمتد لأكثر من 35 عام منذ 1986. منحته المؤسسات لقب سفير السلام لجهوده في نشر قيم السلام والتعاون بين الشعوب من خلال الفن والثقافة. فيصل التميمي هو من أبرز الشخصيات الثقافية في قطر، حيث يمزج بين الفن الشعبي العريق والتجديد الفني، ويعتبر سفيرا حقيقيا للتراث القطري. كرس حياته لأحياء التراث وتقديمه بصياغات حديثة تلامس الجماهير داخل وخارج قطر والوطن العربي. الدكتور فيصل إبراهيم التميمي، يا هلا ويا مرحبا فيك اليوم في إذاعتنا، في إذاعة صوت الخليج، نورت البرنامج. أبو إبراهيم، أول شيء نبي نتكلم من عمل قريب من قلوبنا، مقدمة البرنامج الصباحي وطني الحبيب صباح الخير.
1: أول شيء الله يحييك يا أبو يمعة، وأنا سعيد صراحة بإني ألتقي وياك يعني أول مرة كمذيع. مشكور على الكلام اللي قلت، يعني إن شاء الله أني أكون قد. وبالنسبة للبرنامج وطني الحبيب، هذه قصة يعني دائما إذا حد يسألني أحب أقولها. يعني ها، في بداياتي في الثمانينات التقيت بالأستاذ الراحل الله يرحمه عبد الرحمن العضادي، مدير الإذاعة في ذيك الأيام
0: الله يرحمه،
1: وقال لي ان كنت انا توني طالع، كنت داش الاذاعه عندي تسجيل اغنيه، فقال لي احنا عندنا برنامج بيطلع خلال الايام الجايه، بيكون هذا البرنامج مدى الحياه، فنبي نسوي له اغنيه وتحط في بالك ان هاي الاغنيه راح تكون مدى الحياه، يعني في اجيال جايه للحين ما انولدت تتعامل مع هذه الأغنية، فلازم تكون تتناسب مع كل الأجيال. طبعا الواحد اللي توه في بداياته ما يخاف وايد على اسمه، أنه للحين ما سوى له اسم، فيدخل يغامر، يعني غير اللي يكون مثلا صاحب اسم وتاريخ فيكون حذر يعني. فقلت له المدة الممنوحة ليش كثر؟ قال لي عندك، يعني خذ راحتك،
0: يعني إذا لحن على كيفك،
1: إيه خذ راحتك، يعني متى ما خلصت قول لي، لأن احنا البرنامج بنبدأ أكيد يعني. فبدأ البرنامج وكانت المقدمة هي أغنية عيشي يا قطر للراحل عبد العزيز ناصر الله يرحمه. استمرت هاي 3 شهور، بعدين في يوم كذي وأنا كنت ذيك الأيام توني متخرج من الجامعة وتوظفت في الجامعة، فعندي مكتب هناك باعتباري كنت رئيس قسم الفنون، فطالع الصبح من بيتنا إلى الجامعة 2-3 دقائق في إشارة واحدة، عند الإشارة وقفت قعدت أغني مع شروق الشمس تغريد، يعني أغني الكلام مع اللحن مع بعض. فبعدين انتبهت قلت ايش قاعد أقول أنا، فرحت المكتب على طول، هناك عندي عود وعندي مسجل، سجلت الغنية
0: في الجامعة
1: وخليت، قلت يمكن أنا متأثر بشيء في الليل، خصوصا ذيك الأيام ويمكن إلى اليوم أنا وايد متأثر بالفنان الكبير غنام الديقان، فدايم أسمع يعني ألحانه اللي أول ما بدأ وألحانه اللي فيما بعد صارت من أشهر الأوبريتات اللي طلعت في الوطن العربي عموما مع شهادة الخليج. فقلت يمكن

0: أنا متأثر، فخليته 3 أيام وماي بطالي حق حد.
1: سجلت وخليته.
0: أي سجلته على العود وخليته. بعد 3 أيام جيت أسمعها، لقيت لا إن فيها شيء جديد يعني. فاتصلت في أستاذ عبد الرحمن، وأنا كنت متخوف. أستاذ عبد الرحمن كان مرعب صراحة، ما عنده مجاملات. فقلت له أنا طلع معاي شيء وحاب إني أسمعك إياه. فقال لي خلاص موعدنا بكرة. فكان عندي جهاز تركات، 4 تركات، سجلت العود على ترك وصوتي على ترك والإيقاع على ترك ودبلت الصوت. فرحت له خبرت كام على كاسيت وقعد في المكتب سمع. عقب قال لي خلاص انت انزل الحين، روح تمشى في الإذاعة، لا تروح بعيد، وبيكلمونك وتعالي. ففي ذي الفترة كان يطلب المسؤولين اللي في الإذاعة ويسمعهم، فكانوا أكثر يسألونه من اللي ملحن، فيقول لهم ما لكم شغل بالملحن، قولوا لي اللحن زين أو لا. أن أحيانا يتأثرون بالاسم يعني. فالكل أثنى على اللحن، والأهم اللي كان مخرج البرنامج ذيك الأيام كان علي البحر وإلهام بدر وعبد العزيز محمد، هذيلا يعني مثل ما تقول بصموا على اللحن. فناداني قال لهم ان هذه هو اللي ملحن. فبدأت خاص، قال لي يلا روح ابتدي سجل. نزلت الاستوديو مع الاستاذ فخري سعيد الله يعطيه الصحة والعافية، واستدعيت الشباب. ذيك الايام كان خالد المعضادي يعزف اورج والله يرحمه سعد
1: دكتور،
0: الشيخ.
1: انت لما سمعت العمل، سمعت العمل كامل ولا سمعت مذهب بس؟
0: لا، هو العمل في بدايته كان مذهب بس،
1: ايوه
0: هو عبارة عن تعرف إشارة
1: ايوه
0: إذاعية دقيقة ما تزيد
1: ايوه
0: المفروض.
1: ايوه
0: فهو كانت هذه هي في هذه التطوير اللي صار. هذه بعد مرور تقريبا 20 سنة
1: ايوه
0: طلب مني إني أنا يعني مثل ما تقول أغير فيها، أزيد
1: اوكي
0: فيها
1: تمام.
0: مذهب، أزيد فيها كوبليهين. فسجلنا الأغنية،
1: مع خالد المعضادي
0: خالد وسعد الشروقي الله يرحمه عازف
1: الله يرحمه
0: العود، والشباب أحمد عبد الرحيم وأخوانه. فسجلنا اللحن، وكان ذيك الأيام الإجازة بس يوم الجمعة،
1: أيه.
0: فقاعدين ننتظر يوم السبت. وقال كان يوم الخميس سجلنا وما راح البيت، قاعد ننتظر لين خلصنا تقريبا على الساعة 3 العصر خلصنا. فقال يوم السبت الصبح بتنزل.
1: أبو إبراهيم، وين سجلتوا القايد هذه؟ وسجلتوا عندك في البيت ولا في
0: لا،
1: الجامعة؟
0: القايد سجلته في الجامعة في المكتب،
1: أيه.
0: والتركات في البيت. لما قال لي
1: أيوه.
0: قلت له خلاص انا جاهز، فرحت البيت عندي التراكات
1: أيه.
0: سجلت. واللحن طبعا سجلناه في استوديو الموسيقى اللي كان موجود ذيك الايام الله يرحم ذيك الايام يعني.
1: هذه قبل لا يسمعها، اسمع الأغنية سجلتوها في
0: لا سمعها
1: أيه.
0: وخذ اراء مجموعة من يعني من المسؤولين في إذاعة قطر. فالكل
1: هو ايش كان ردة فعله اول ما سمع ابو ابراهيم؟
0: هو قال لي انا عجبتني، بس هو يعني صدق انه هو كان حازم لكن كان يسمع الاراء. فقال ابي اسمع اراء اللي حوالي، واخذ يمكن في اشياء يعني هم كمتخصصين يفهمون فيها اكثر يعني. فاهم موافقه كانت موافقه عبد العزيز ناصر يعني. عبد العزيز ناصر الله يرحمه اثنى على اللحن ووافق عليه، مع ان راح تكون بدل اغنيته اللي هي عيش يا قطر يعني، بس لان اصلا الاغنيه هذيك مش مخصوصه للبرنامج. فاثنى عليها وقال انا يعني ابصم عليها. فتسجلت الحمد لله. ثاني يوم كان موعد الانتظار، يوم السبت الساعة تقريبا 6:30، واحنا قاعدين نسمع الاخبار وننتظر الى ان طلعت الاغنية. فتم البرنامج أسبوع كامل يتكلم عن الأغنية، الناس كانوا يتصلون من ضمن الأسئلة الأغنية حلوة. فهاي طبعا شيء بالنسبة لي أعطاني دفعة قوية في بداياتي يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. من كلمات من كانت الأغنية؟
0: كلها يعني أنا في بداياتي كنت أكتب كلمات، بعدين بديت ألحن، فهذه كلماتي وألحاني
1: ما
0: يعني.
1: شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية إبراهيم.
0: الله
1: أنت ما شاء الله عليك يعني، لو بقول عنك ما ابي امدحك في وجهك، لكن انت ما شاء الله عندك عزيمة وعندك اصرار عشان توصل حق الشيء.

0: دكتور فيصل، باحث وموسيقي بنفس الوقت، انك حولت الهواية لمسيرة فن في حياتك بطريقة منظمة، شلون تسولف لنا عن هذه الهواية؟
1: هو يعني احيانا الواحد من حسن حظه ان تكون مهنته هي هوايته، فاساسا حتى تشوف يعني يمكن في ذيك الايام طلعت نغمه الخميس الونيس ان الموظفين يتضايقون من اعمالهم، ينتظرون يوم الخميس عشان يفتكون من اعمالهم. احنا بالنسبه لنا يمكن انت يعني ترافقني في نفس المسيره، ان احنا يوم الخميس هاي يعتبر هو يوم العمل، اي الخميس الجمعه، فلما يكون الواحد هوايته هي عمله يعني اول شيء يستمتع في عمله، فإذا استمتع راح يبدع، إذا أبدع راح يعني مثل ما تقول يخدم مهنته، الخدمة اللي تليق فيها واللي هو يرضى عنها، ومهما قدم يحس أنه هو مقصر. هذه كلها من صالح المهنة. يعني طبعا يمكن أنا درست علم الاجتماع، لو مشيت في تخصصي كعلم جامد ما راح يعني ألقى نفسي فيه، فاللي نفعني إن أنا من صغري وأنا يعني مع الفن وقاعد أسأل وعلى قولات المصريين وأتطقس، أبي أعرف يعني كل صغيرة وكبيرة في كل موضوع في كل مشروع فني، يمكن هذه اللي خلت الواحد يعني مخه يعني مثل ما تقول يتوسع أكثر، من كثر ما يسأل يسمع يأخذ معلومة يبتدي يبحث فيها، تكبر المعلومة تتوسع المدارك أكثر، مع الأيام يصبح خلاص يصبح هذه المهنة دي جزء من حياته. فهذه مثل ما تقول تراكمات أدت إلى أن احنا نوصل اللي وصلنا له، وبعد إلى الآن الواحد ما براضي عن نفسه، يعني وده عند الواحد طموحات ودنا يعني يسويها، لكن الظروف أحيانا ما تساعدك. يعني
0: أبو إبراهيم، أنت يعني التخصص ما كنت دارس، يعني ما دخلت موسيقى في الدراسة؟
1: لا أنا الله يسلمك مثل ما قلت لك درست علم اجتماع، لكن درست نفسي. يمكن أحيانا الظرف يجبرك أنك أنت تخوض في معترك مو بمالك، يعني مثلا في 86 لما أسست فرقة الجامعة وأنا طالب فيها، هذه الفرقة طلعت برا قطر وشاركت في مهرجانات مثل ما تقول منتديات عالمية، وبدت وسائل الإعلام تتكلم عنها خارج قطر، فهذه الصيت دفع المسؤولين في وزارة الإعلام، وأنا كنت عضو في الفرقة القومية، عضو تقريبا من أصغر الأعضاء اللي فيها، أنهم كانوا يبحثون عن بديل لمؤسس الفرقة اللي الأستاذ سامي.
0: سنة كم إبراهيم؟
1: في 86 بعد ما تخرجت من الجامعة عملت حفل كبير في الجامعة، باعتبار كنت يعني كان القسم توه جديد قسم الفنون، فطلبت من عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد قفود الله يعطي الصحة اللي كان في يوم من الأيام وزير التربية، طلبت منه أني أقدم في نهاية الموسم حفل ثقافي كبير عشان نبرز دور عمادة شؤون الطلبة، يعني فوافق، فكان الحفل مدته 6 ساعات.
0: ما شاء الله.
1: أي عملنا في مسرحيات عروض فنية، وفرق الجاليات اللي موجودة في الجامعة حولناهم إلى مثل ما تقول فرق متمرسة محترفة، أعطيناهم مجالهم يسوون بروفات ومنحناهم إمكانيات على قد الجامعة، فالحفلة يحضرها مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة الخاصة مثل ما تقول المتخصصة في أمور الثقافة والإعلام، ومن ضمنهم كان الأستاذ موسى زين اللي كان مدير الثقافة في ذيك الأيام الله يرحمه. فأنا أذكر لما جاء الحافل عقب ما خلص قال أنا ما أطلع إلا أنت معاي، فقلت له أنا عضو عندك في الفرقة القومية، قال لا أبيك معاي لأن أستاذ سامي خذ لسنة قاعد يبحث عن بديل وكان مركز عليك، بس قال لي بعد يعني أنا ما للحين يعني ما استشفيت منه القدرة على قيادة فرقة بهالمستوى، يعني فرقة القومية ذيك اليوم كانت فرقة كبيرة جدا على مستوى
0: الخليج. سنة كم انشأت؟ 86؟
1: انشأت سنة 77.
0: أيوة.
1: وأول عرض كان تجريبي في 81، وفي 82 افتتاح مسرح قطر كانت قدمت عرضها المتكامل الأول. ففي 86 رشحني الأستاذ سامي ورحت للبيت وعطاني وقال لي عن الصعوبات اللي راح تواجهها أعضاء الفرقة أقدم منك، وراح يصير في صراع بينك وبينهم، بس المفروض إنك أنت شلون تكسبهم
0: دكتور،
1: معاهم.
0: انا بي على حق الفرقه القوميه، لكن انا بسالك سؤال. انت قلت لي ان الحفل 6 ساعات، شلون خليت الناس تقعد 6 ساعات؟
1: مثل ما قلت لك، هي لأن هي مش حفل واحد، مجموعة حفلات، يعني
0: في
1: مثلا
0: نفس المكان.
1: في نفس المكان، مثلا الفرقة الفلسطينية نص ساعة، بعدين ننتقل إلى مثل ما تقول جو ترفيهي، مسابقة تدخل الناس فيها ويستمتعون، بعدين سوي استراحة، يروحون يأكلون يرجعون. الحفل كان طويل، يعني
0: ايه
1: بدأ الساعة تقريبا 3:30 العصر،
0: العصر.
1: فكان في تنوع، يعني هو مش حفل انك انت قاعد على الكرسي 6 ساعات متواصلة، لا، تقوم وتروح
0: ايه
1: وتيجي.
0: ايه
1: وحلو سؤالك، لان بالفعل يعني 6 ساعات
0: ست
1: وايد،
0: ساعات ايه
1: حتى ساعة
0: وايد.
1: ونص وايد،
0: ايه صح.
1: فما بالك 6 ساعات، صح. وكان في تنوع، يعني
0: ايه
1: مثل ما تقول الشخصيات الرئيسية جات في اخر ساعة، يعني مثلا اللي هم مدير مركز التراث كان عبد الرحمن المناعي، بعض المسؤولين اللي كانوا في وزارة الإعلام ذيك الأيام قبل يتحول اسمها إلى الإعلام والثقافة، جاوا في الحفل في الساعة الأخيرة اللي كان فيها العرض القطري، اللي فيها كانت الفرقة فرقة الجامعة، وقدمت عروضها اللي قدمناها برا، وأيضا كانت من كلماتي وألحاني والاستعراضات والأزياء، يعني كان العرض احترافي، هاي اللي خلاهم يركزون على الفرقة هذه من فرقة الجامعة. وكتبوا في بعض في عندي مقالة موجودة أن فرقة الجامعة تنافس الفرقة القومية، يمكن هاي الشيء اللي خلى أستاذ موسى
0: أي.
1: يجيني، يعني
0: ومنها عقب الحفل هذه اتجهت حق الفرقة القومية.
1: على طول انتقلت من الجامعة إلى وزارة الإعلام وإلى اليوم.
0: احنا نبي نعرف الفرقة ايش كانت تضم، مثلا تضم كلها شباب.
1: شو الفرقة أول ما تأسست مثل ما تقول الدولة الحديثة في بعد الاستغلال في 71، وبعد ما استلم الشيخ خليفة الله يرحمه مقاليد
0: الله
1: الحكم
0: يرحمه.
1: في 22 فبراير 72، صار في تحديث للدولة. قبلها ما كانت في وزارات، كانت في إدارات، فهني بدأت تكوين المؤسسات الرسمية للدولة، من ضمنها وزارة الإعلام، وكان على رأس الوزارة الدكتور عيسى بن غانم الكواري الله يعطيه الصحة والعافية. هذا رجل مثل ما تقول كان سابق عصره، حب أنه يعني يركز على كل ما له علاقة بالإعلام ذيك الأيام. فكانت في الفرقة القومية المصرية وفرقة رضا في مصر، هاي من
0: في هالوقت ابو ابراهيم توهجت الفرق الشعبيه في على يوم كان ماسك هو.
1: اي نعم، لان كان في مثل ما تقول صار في اهتمام بهذه النقطة، ان في فرق اندثرت قبل السبعينات، في فرق اندثرت وما عاد لها ذكر، وهذه يعني اللي عنده نظرة مستقبلية يقول ان هذيلا الناس ما راح يتكررون، فشنو الوسيلة اني انا احافظ عليهم؟ لازم اسس كيان يحفظهم وياخذ منهم على الاقل ما تاخذ من
0: يا
1: معلومات
0: سلام
1: من ايه.
0: يا سلام.
1: فصارت هذه يعني هذه الفترة، وفترة بناء إدارة الثقافة والفنون التابعة لوزارة الإعلام ذيك الأيام، صار هذه همها، صارت في هناك وحدة للفرق الشعبية، وحدة للفرقة القومية، وحدة للحرف، وصار في تركيز على الأمور هذه، فصار في اهتمام بالفرق الشعبية وتصنيف فرقة للبحر وفرقة للفنون الوافدة وفرقة للسامري، صار في تصنيف ذيك الأيام، وهذا التصنيف ساعد على أن هذه الفرق تستمر وتولد فرق ثانية. لكن للأسف كانت غالبية الفرق مثل ما تقول تشتغل، لأن كانت عندها استغلالية الفرق الشعبية، تشتغل بالحس مثل ما تقول الشعبي البسيط، يعني ما في استراتيجية للفرق، لذلك تلقى الفرقة مربوطة بشخص، فرقة بن عواد مربوط بهذا الشخص، إذا مثلا توفى تنتهي الفرقة، تطلع فرقة ثانية غيرها. ما في استراتيجية كانت ذيك الأيام للأسف، لكن الحمد لله أن تمت هذه الفرق مثل ما تقول، تم توثيقها، توثيق تلفزيوني وتوثيق إذاعي. وفي هالمقام لازم نقدم الشكر الجزيل للأستاذ محمد بن سلماني اللي قدم برنامج أصبح اليوم وثيقة.
0: نعم.
1: نعتمد عليها
0: قطر وفنونها الشعبية.
1: نعم، هالكلام في سنة 83، يمكن لاقى انتقاد في ذيك الأيام، لكن اليوم هو المرجع الوحيد لنا.
0: صح. وإبراهيم، شلون قدرتوا أنكم تسيطرون على خاصة شيبان الأول؟ ما حد يقدر يقول له روح يمين ولا روح يسار، اللي في باله هو يسوي.
1: صحيح.
0: لكن شلون قدرتوا؟ أنا شفت أن مجمعين من الفرق، مثلا الفرقة الفلانية خدتوا كم من واحد فرقة، شلون جات هاي الفكرة وشلون يعني يعني دمجتوا أعضاء الفرق هذه مع بعض؟
1: أول شيء شوف، الفرقة القومية لما استدعي الأستاذ سامي يونس، وكان رئيس الفرقة القومية المصرية في ذيك الأيام، وكان يعني مثل ما تقول خذ تعليمه المتكامل من الاتحاد السوفيتي، باعتباره ذيك الأيام كان من أهم الدول اللي تهتم بالموسيقى وتهتم بالفنون في عمومها خصوصا الاستعراضات يعني. فجمع هناك عنده هذا المخزون وبدأ يعطي الفرقة القومية من خبرته. فصار التأسيس ان احنا لازم اول شيء نعتمد على المؤسسين للفنون الشعبية، فجاب رؤساء الفرق وقال لهم انتوا كل واحد يختار لي من فرقته الممتازين، فعطاهم مثل ما تقول نوع من الصلاحية.
0: أيوة.
1: ما اختار وخلاهم هم يختارون. وبعدين الفرق النسائي نفس الموضوع، فتجمع عندنا 20 عنصر رجالي و20 عنصر نسائي، هذين كانوا المؤسسين. النغلة الثانية صارت شلون احنا نغري الشباب انهم يدخلون للفرقة. فصارت وسيلة الإغراء الوحيدة اللي هي المادة. ذيك الأيام تتخيل في سنة 77 راتب عضو الفرقة 2000 ريال. 2000 ريال كان تقريبا راتب رئيس قسم.
0: كانت تسوي لها شغل.
1: أكيد كانت أكثر من راتب رئيس القسم. فصار في جذب، مجموعة كبيرة من الشباب انضموا للفرقة، ومجموعة كبيرة من الفتيات. لعلمك كانت الفرقة تضم 30 فتاة قطرية شاركوا
0: في الفرقة القومية.
1: في الفرقة القومية إلى أن جاءت سنة 82 في العرض اللي صار في افتتاح مسرح قطر الوطني في 22 فبراير 82. فمن ذاك اليوم الفرقة استقرت على أنها طبعا كان فيها فرقة موسيقية عددها 30 عازف من أقوى العازفين في الوطن العربي، وفي عندنا كان فريق متكامل للأزياء، فريق متكامل للديكور، استقلالية تامة كانت الفرقة الرامية، كان كيان ضخم يعني. وفي سنة 86 سلمني القيادة أستاذ سامي وسافر.
0: أبو إبراهيم، من كان ذاك الوقت يصمم الرقصات قبل لا تجي أنت؟
1: كان طبعا مصمم أستاذ سامي يونس،
0: هو اللي صمم الرقصات.
1: هو أساسا مخرج استعراضات، وكان في معه مساعدين، كان الله يرحمه الأستاذ حسن، أعتقد حسن عز الدين أو شو ما أتذكر اسمه، وكانت مع زوجته سهام أيضا كانت مصممة. كانت هذه يعني هو أستاذ سامي كان يصمم الاستعراض، بس اللي درب البنات على الاستعراض اللي هي سهام زوجة الأستاذ حسن، وحسن كان يدرب الشباب ويأهلهم تأهيل على الباليه. يعني مثلا كنا احنا نروح البروفا تدريب باليه لمدة ساعة. البالي هاي هيئك تهيئ جسماني متكامل بحيث انك تقدم على يعني تنفيذ الاستعراض بكل سلاسة، ما يصير في عندك اي مشكلة. وكان تركيز على الاوزان، انك انت لازم يكون وزنك مثالي عشان تقدر تأدي اي نوع من انواع الاستعراضات. يمكن فيما بعد صار في تراخي في الامور، لان الشباب صاروا يتدمرون موضوع البالي، فصار عندنا الترهل في الأجسام.
0: وبعدها أبو إبراهيم سنة في 86 استلم زمام أمور الفرقة القومية. شلي أبو إبراهيم، شلي تغير من بعد ما مسكت أنت الفرقة وقبلها على أيام أستاذ سامي يونس؟
1: يمكن على أيام أستاذ سامي كانت الفرقة تركز تركيز شديد على الاستعراض، الاستعراض الجاف اللي ما فيه روح. يعني طبعا انت لما يعني تختار واحد من اثنين، يا اما تكنيك يا اما روح. فكان الاستاذ سامي عنده التكنيك عالي جدا، طبعا باعتباره انسان محترف ومثل ما تقول لف الدنيا كلها، وشاف افضل يعني ما شافه في حياته في روسيا. احنا هني وضعنا في الخليج مختلف، يعني عندنا المتتبع او المشاهد او المتابع الخليجي يتابعك او يشوفك باذنه قبل عينه، فانت لازم تركز على اذنه قبل لا تركز على عينه. انت اذا حاولت انك تجذب اذنه راح تكون العين عنده سلسه، يشوف اي شيء امامه حلو. فصرنا نركز على نوعية الألوان الشعبية اللي نقدمها، فيها الشجن اللي يحبه المتلقي الخليجي. ما تركز يعني مثلا كان الأستاذ سامي يسوي الاستعراض بعدين يبني له موسيقى، فالموسيقى عنده درجة ثانية، وهذه يعني ممكن أحيانا تشوف استعراض حلو لكن ما تركز مع الموسيقى لأنه يبي أعداد، ما يبي موسيقى فيها شجن فيها. احنا سوينا العكس، يعني لما جيت انا سويت العكس، صرت مثلا اجهز الاغنية وبعدين نبني عليها الاستعراض. وكانوا في كثير من الشباب يعني متعاونين وياي في الموضوع، الاخات جوهر، وبعدين في كثير من الشباب يعني طلعوا جيل جديد اللي جاوا وانا رئيس، هذا اللي ساعدوني أكثر. يمكن كان الجيل السابق كان يعني متحسس من مسألة أن عضو يطلع من عندنا يصير رئيسنا، فكانت المسألة فيها صعوبة شوي. فصرت أنا أركز على الجيل الجديد اللي حتى من ضمنهم يعني أنت دخلت ويانا، فعملت نقلة كبيرة في الفرقة، لأن كان عندنا النهام مثل ما تقول التقليدي، بعدين جانا نهام مرن اللي هو منصور بصبار، مرن ويقدر يتماشى مع متطلبات المسرح. لذلك منصور انتقل نقلة من سنة 88 إلى 93، يعني نقلات المفروض هذه تتم من خلال 30 سنة، هو اختصرها في 5 سنوات، ومو بمدح فيك هذه حقيقة. بديت يعني حتى لما صارت أزمة الكويت لغزو الكويت صار مطلوب منا احنا نقدم شيء عن الكويت، فاخذنا اصعب شيء عندهم اللي هو السنقني، ويا منصور ويا محمد سلطان المناعي الله يعطيه الصحه والعافيه، وقدموا السنقني وابهر حتى الكويتيين، ومو بكل الكويتيين يقدرون على السنقني، منصور قدر عليه.

0: دكتور فيصل، أنت طبعا السنجني. أنا شوف، أنا صراحة أنت لما قدمت السنجني، أنا أول مرة كنت أسمع شيء اسمه السنجني. أنت ليش اخترت خاصة السنجني؟ بعدين السنجني صراحة من الفنون الصعبة حتى في الكويت، يعني مو بكل فرقة تأدي الفن السنجني، وانت جيت حق شيء أصعب. يعني هل هو تحدي إن ما حد يقدر يعني ياخذ اللون هذه، ولا ايش كانت الفكرة في بالك؟
1: هو تشوف ابو يمع، انت شلون تتميز؟ يعني انت عشان تتميز ما تروح تسوي شيء سووه قبلك. انا اللي صار اني رحت الكويت قبل الغزو تقريبا بشهرين 3 شهور. رحت وقعدت مع الله يرحمه معيوف في فرقته،
0: الله يرحمه.
1: وقلت له يعني نبي نسمع اغانيكم. قال لي اللي تامر فيه. قلت له انا عندي يعني جاي في مهمة رسمية، والمفروض مني اني اقدم عن كل دولة. كانت كل ايام في سنة 90 الدوحة بتستضيف مؤتمر القمة الخليجي في شهر 12، طبعا هالكلام قبل الغزو. فقال لي احنا بنرويك فنون، ناخذ اللي تبي. فقام وسوى السنجني، سوى الشبيتي والشابوري. فلما بدأ السنجني حاولت، قعدت تحسب وياه، لأن من قبل كنت سامعه عند غنام ديقان في قوافل الأيام، كان مسوي بريد اسمه قوافل الأيام، وكان في سنجني، وحاولت أحسبه وياه لين قال لي هذه في لأدليب، اللي قاع لأدليب. الأدليب دي ما يدخل من ضمن الحسبة الرئيسية. فمن ذيك الأيام صارت عندي ذي الخلفية. فلما بدأ السنجني لقيت إنه غير عن اللي سواه غنام، مو بغير وايد، اختلاف بسيط في بعض الأماكن في الإيقاع. يعني السنجني الأصلي الدمات فيه وايد، هني لا، صار في تقنين، في دم وفي تكات فصار في تحدي، إن أنا شلون أوصل حق ذي المعضلة الرياضية الصعبة. لأن إحنا عندنا مثلا بالعد ثاني 32، هذه 64، وفي بعد في بعض الموسيقيين يحسبون على أن 128
0: ده. هاي طبعا كلها مصطلحات موسيقية.
1: مصطلحات موسيقية. فطبعا مثل ما تقول تشربت اللحن هذه، أو تشربت هذه الموسيقى، وقدمناها في 22/1 سنة 90 في افتتاح مهرجان المسرح عندنا في قطر، اللي كان ذيك الأيام محمد سلطان المناعي غناها، وكان من ضمن دول الخليج الكويت.
0: الكويت نعم.
1: أنا أذكر كان مؤلف كويتي اسمه سليمان، بس مو بذاكر اسمه، أعتقد توفى الله يرحمه. يا الإذاعة ثاني يوم وكان يسألهم، كنت أنا موجود في الإذاعة، كان يسألهم يقول لهم أمس أنا شفت سنجني، بس أنا أبي أقابل هذا الشخص. فقال لعبد العزيز محمد ايش تبي تقول له؟ يعني هل كان في شيء في اغلاط؟ قال لا، اللي مسويه لازم يكون واحد عمره فوق 70، لان هذه يعني سوى على اصوله. فقال له هذه اللي مسوي. كنت هذا الكلام في العشرينات عمري. قال لا مستحيل، مو بنت، روحي جيب لي من اللي علمك. قلت له اللي علمني معيوف الله يرحمه، معيوف هو اللي علمني، وانا اخذته. قال ما دام من معيوف معناته ارفع لك العقال. فهذه اللي أعطتني دفعة أكبر، خلتني مثل ما تقول يعني أقدم على أي مغامرة. طبعا قبل لا تقدم على المغامرة تكون تحط أنت القواعد الأساسية للنجاح، بعدين تروح تغامر، بعدين تصير المسألة مسألة ذوقية، هذه يعجبه وهي ما يعجبه، بس أهم شيء أنك أنت تحط الأساسيات. مثل عندنا مثلا في الفنون في أساسيات، ما يصير مثلا أنت تقول لي بقدم في جري عقب تسمعني قادري مثلا، في لها أساسيات. فهذه مثل ما تقول تراكمات. التقيت بالأخ معيوف الله يرحمه، وبعدين قعداتي الطويلة مع غنام الديقان، وإلى اليوم هذه بعد رسخت الفكرة أكثر، ومع نجم العميري اللي كان وإلى اليوم سند غنام اليمين في موضوع الإيقاع، هذه كلها كونت هذه الخلطة اللي يعني نقدر نقول إن هي متكأ عليه حق في أعمالي المستقبلية والحالية.
0: ابراهيم، انا الصراحه استفدت كثير لما انا جيت الفرقه القوميه صراحه، خاصه انا عرفت فنون كنت انا ما اعرفها، وخاصه السنجني، بالاضافه الى انت عملت لنا حاجه في الفرقه القوميه، كنا ليلة يومك اتذكر كنت مخصص لنا يوم حق فنون البحر الفجري، وكان يوم الاربعاء، وهذه صراحه انا الصراحه استفدت فيها يعني اشياء كثيره، خاصه من الشيبان. انت قعدتنا، انت كنت اخترت يعني كذا شخص انهم يقعدون مع الشيبان وياخذون، لكن انا صراحه مو بعرف شلون انا اشكرك الصراحه. خليتنا ان احنا يعني بالنسبه لي انا استفدت من الشيبان، واخذت اشياء ليومك. في ناس ما تعرفها، مخزون عندي خاشه
1: تعرف ليش؟
0: ليومك.
1: تعرف ليش بيمع؟ هذه المسألة مسألة شخصية، لأنك أنت من داخل راغب.
0: نعم
1: كان
0: صح،
1: في عندنا واحد عبد الله عيد، عبد الله عيد اللي هو ولد
0: عيد مجلي.
1: ولد عيد ميلي، هذه عنده نفس الشغف اللي عندك. كان يحب، حتى أنا أقول، حتى قلت له في يوم، قلت له أنا بنسوي يوم مخصوص لقراءة النوتة أو لتعلم النوتة، فكان هاي متشجع، لأن أنت ودك تسوي، بس من اللي يعني يساعدك؟ الناس اللي مثلك، اللي في داخله شغف التعلم، يبي يتعلم. أنت لأنك من داخلك أساسا مؤسس تأسيس فني قوي وعندك قابلية للتعلم، فعشان كذي أنت بسرعة تتعلم. مثلا أنا ليش قلت لك أنت اختصرت 30 سنة في 5 سنوات؟ لأنك أنت من داخل عندك ذي الرغبة، يعني تبي تخلص بسرعة. اليوم خلصت، ما تبي مثلا تنطر لبكرة، تبي مال بكرة اليوم.
0: نعم
1: هذه تفرق، غير تفرق عن اللي مثلا يقول يا أخي ما خلص الوقت، يلا خلينا نروح، يعني خلص الوقت، ما يعني مسويها مثل العبء الثقيل اللي
0: اي
1: عليه.
0: اي اي
1: فتفرق، أنت لك دور فيها، لأنك أنت حاب أنك تتعلم. فهي وبعدين في الأخير هي أمانة، أنت وضعت فيها المكان لازم تكون أمين عليه، تقدم المطلوب منك، توجه رسائلك للمحيطين فيك سواء كان تقبله أو ما تقبله، المهم أنك أنت تكون مخلص في عملك، وهاي المطلوب. والحمد لله لقينا، يعني مثل ما تقول، أكيد أنه ما راح يكون 40 كلهم على نفس قلبك.
0: نعم
1: يعني منصور بصبار فيما بعد صار مؤسس، وصار واحد من القيادات الكبرى في مجال الفنون الشعبية. انت سويت فرقة الريان، وإلى اليوم ما في فرقة في الخليج تضاهيها
0: نعم
1: إلى
0: صح
1: اليوم. يعني يمكن هم ما عرفوا قيمتها، لكن إلى اليوم هي ترعب الناس اللي حوالينا.
0: نعم صح
1: أي
0: أبو إبراهيم، اشتغلت سنين في المسرح والإخراج وتصميم الاستعراضات مثل أوبريت اللؤلؤة السوداء، فجر الاستغلال، وأعمال وطنية كثيرة طبعا. من الأعمال هذه تحس أنها كانت محورية في مشوارك، والسبب؟
1: مثل ما قلت لك، يعني أحيانا الواحد في بداياته يسوي كل شيء. مثلا في مجالنا احنا تلحن وتكتب وتسوي استعراضة، في الأخير تبي ترسيلك
0: ترسيلك
1: على
0: نعم
1: بر.
0: نعم
1: أو يمكن الظروف والشغف اللي عندي ساعدني إني أنا بس مثل ما تقول أركز على موضوع الأوبريتات. يمكن بداية الفرقة القومية لما استلمتها عملها كله استعراضات وغناء استعراضي، فهذه خلاني مثل ما تقول أتقوى في ذي الموضوع. الشيء الثاني أنه وكلت بمهام وأنا صغير، يعني مثلا تخيل سنة 88 قطر استضافت كأس آسيا لكرة القدم، أول مرة كأس آسيا اللي استضفناها 3 مرات،
0: أيوة
1: أول مرة في 88. فياني تكليف، وأنا كنت توني ماسك الفرقة القومية، عمري 24 يمكن، إني أنا أسوي حفل افتتاح كأس آسيا. فهي الموضوع كبير، إنك من المسرح تنتقل إلى ملعب مساحته 100 متر أو أكثر. فهذه كانت تجربة، بس إنك تقول لا صعب، صعب على نفسك أنت. جاتك فرصة تقول لا، ليش تقول لا؟ جرب. صدق إن هي معرضة للفشل، لكن ما يمنع إنك تجرب وتكون عندك عزيمة. ما في شيء يستوي من أول مرة، لا
0: صح
1: ما في شيء يستوي، قصدي من ثاني مرة، كل شيء يستوي في له أول مرة،
0: نعم
1: في له بداية يعني. فخضت التجربة هذه، صدق إن هي ما اكتملت بسبب ظروف محيطة يعني، لكن أنا اشتغلت فيها وجهزت العرض كامل، لكن في يوم الافتتاح صار شيء وألغي، لكن ما تأثرت لأن الإلغاء ما كان بناء، ما كان لسوء العمل، كان الإلغاء لظروف أخرى، بس كنت ماخذ مثل ما تقول تشجيع قوي من الشيخ عبد الله بن خليفة اللي كان ذيك الأيام رئيس اللجنة الأولمبية. هذه عطتني مثل ما تقول باور إنهم يثقون في إني أنا أخرج حفل افتتاح كأس الخليج 92. أعطيت الفرصة قبلها ب6 شهور، فرصة طبعا الوقت كان قليل جدا، لكن الحمد لله قدرنا إن احنا نوصل هذا الحفل للمستوى اللي كان ينشده حضرة صاحب السمو الشيخ حامد بن خليفة اللي كان في وقته ولي عهد، وكان يتابع مثل ما تقول أول بأول، وهذا ساعدنا على إن احنا نقدم حفل افتتاح كان متميز جدا ونجحت فيه. بعدها خلاص تخصصت في هالمجال، مجال البريتات، وصرت خلاص مثل ما تقول تعرف تفاصيله. المرة الأولى تتعب في أنك شلون تضع منهج لإقامة عرض كبير بهالضخامة، بعدها خلاص صار مثل ما تقول صار شيء في الدم. فأقدمت على أوبريت اللي هو فجر الاستغلال،
0: هو أول أوبريت هذا اللي كنت
1: اي اول بريت لحنه كامل، الالحان واخراج وازياء، ويعني
0: فجر الاستغلال،
1: فجر الاستغلال هاي صار في سنه 94، كان في افتتاح بطوله بعد، بس بطوله الطائره يعني الصاله صار رياضيه اصغر شوي من ملعب كره القدم، لكن هذه كانت مثل ما تقول الدفعه القويه، لان كان الشيخ حمد الله يعطيه طول العمر كان بين يومين ثلاثة يحضر البروفات برفقة سعادة محمد مهمام وسعادة سعد رميحي، كانوا يحضرون، فهذه أعطتني مثل ما تقول ثقة كبيرة في نفسي إن يعني أكبر شخصية في
0: نعم
1: البلد
0: نعم
1: تتابعك وتهتم بالتفاصيل الدقيقة وتسهل لك أمورك. فبعدها خلاص صارت المسألة مثل ما تقول طبيعية عندي، لما يطلب مني أوبريت مو بشرط يكون وقت طويل، ممكن خلال 2 شهر نقدم الأوبريت كامل بالكلام بالألحان كل شيء. وبالمناسبة يعني يمكن أول عمل أوبرالي شاركني فيه أنت منصور، شاركت فيه فجر الاستغلال كنهام، وبعدها انطلقنا مع بعض في كثير من الأوبريتات أنا وأنت. يعني
0: ابو ابراهيم، شنو الاوبريتات اللي ما نسيتها لليوم، وتقدر تعدد لنا الاوبريتات اللي اشتغلتها قبل؟
1: هي اوبريتات كثيره يعني وكلها مهمه بالنسبه لي، يعني مثلا افتتاح بطوله التنس الطاوله والتنس الارضي، افتتاح بطوله اليد هذه عملنا فيها تقريبا 3 مرات 3 اوبريتات، بريت القفال هاي من أهم البريتات اللي اعتز فيها، واللي مثل ما تقول كان منصور وسعد حمد وأنوار وأروى كانوا الأبطال الحقيقيين، يعني غير أنهم غنوا مثلوا على أمام الشيخ أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم في كورنيش الدوحة. وهذا البريت قدمناه في أكثر من دولة ولاقى يعني مثل ما تقول ردود فعل متباينة، أقصد فيها مختلفة، يعني مثلا عندك في اليابان شافوا الأوبريت بفكرهم هم وأعطوا ردود أفعال مختلفة عن اللي في بالي نهائيا. يعني أكثر اليابانيين اللي شافوا طبعا شافوا مثل ما هو بلغتنا بكل شيء، بس ردود فعلهم كانت تتكلم عن الدخول اللولو الصناعي اللي سواه واحد ياباني وضرب فيه تجارة اللولو في الخليج.
0: أيوة.
1: فكانوا يقولون انتوا قصدكم جايين هني يعني تتهمون او تدينونا على ان احنا سوينا هالشيء. فقلت لهم انا لا، احنا جايين نعطيكم بانوراما متكاملة عن حياة الانسان في قطر قبل ظهور النفط.
0: ايوه
1: وبعدين لما طلع اللؤلؤ الصناعي وكسدت تجارة اللؤلؤ، رب العالمين أنعم علينا ببديل أفضل منه، يعني
0: بترول
1: في البترول. فحتى لو كان في شوية غل راح يعني فارتاح. ومن ضمن الإبريتات طبعا اللؤلؤ السوداء مع عبد الرحمن مناعي. في أعمال كثيرة اشتغلتها مع عبد الرحمن كأوبريت، كمصمم وكملحن وكمساعد مخرج، لأن أعتبر عبد الرحمن مناعي أستاذي في المسرح، مثل ما أنا اعتبرت غنام الديقان أستاذي في الموسيقى، مثل ما اعتبرت عبد الرحمن المعضادي أستاذي في الإدارة. فهذه الأساتذة ما علموني بس تعلمت منهم، يعني مو بشرط أنه هو يحط لي مثلا السبورة ويقعد يشرح لي، لا أنا أدرس شخصيته وأدرس الأعمال اللي عملها وأخذ منه الشيء اللي يفيدني. فلازم ارجع للفاضل يعني.
0: أبو إبراهيم، أنا صراحة أول ما شفتك لك شخصيتين، أنت الصراحة يعني على المسرح وفي الشغل في الفرقة القومية، يعني لما تركب المسرح ولا تدخل عندنا في الصالة، مو بالدكتور فيصل، يعني إنسان ثاني، حتى الرفيج خلاص يعني ما تعرفه، غير الهواش وغير الصراخ، والله
1: قصدك اصير وحش يعني؟
0: يصير وحش. ولكن لما نقعد معاك سبحان الله غير، فيصل غير، طيب، الأخو والحبيب. والله العظيم اني انا اقولها على الهوى اني انا هذا الشيء اكتسبته منك. يعني شوف، انا مسكت فرقة برا الفرقة، تشوفني اسولف واضحك، اتذكر على ايام الفرقة القومية، لكن في الشغل لا، منصور واحد ثاني، مو بنفس منصور اللي احنا نقعد معاه. وين جاتك هاي الفكرة ابو
1: هاي
0: ابراهيم؟
1: شوف ابو جمعه، هاي اساسيات نجاح يعني. انت هاي وين تاخذها؟ تاخذها من مدرسينك في المدرسه، من ابوك في البيت. انا ابوي شخصيه يعني قويه جدا، وفي نفس الوقت حنون. يعني انت لما تغلط، اعتقد هاي كل ابو كذي يعني، انت لما تغلط يكون قاسي معك عشانك انت في
0: صح،
1: المستقبل،
0: نعم،
1: يقول لك انا مو بدايم لك يعني.
0: صح،
1: بعدين مثل ما قلت لك، انا في شخصيات أثروا فيني، واسم عبد الرحمن يتردد وايد يعني. عبد الرحمن البنيان السبيعي خالي له دور كبير في تكوين شخصيتي، عبد الرحمن المعضادي له دور كبير في تكوين شخصيتي الإدارية، عبد الرحمن بن حمد العطية اللي كان سفيرنا في فرنسا وأصبح في يوم من الأيام اللي هو مثل أمين عام مجلس التعاون، هاي له دور في تكوين شخصيتي الدبلوماسية، شلون تتعامل مع الناس هاي. فهذه كلها مكتسبات تاخذها، تقعد تلاحظ الشخص، تشوف شلون يدير الشغل. اذا شفته ماشي على الطريق السليم تاخذ منه، اذا شفته لا يعني مو بعد لا تسوي له سكيب تروح حق اللي بعده. فهذه المفروض انت عشان تنجح لازم يكون عندك الفصل هاي، لان انت لو دخلت المحسوبيات في شغلك ما راح تنجح. والله هذه رفيجي انا بجامله، لا هاي ما فيها مجامله، هاي في الاخير من صالحه هو،
0: صح،
1: من صالح العمل كامل
0: نعم،
1: شلون يطلع يعني. يمكن من الاشياء اللي انا افتخر فيها لما يدخل عندي ممثل كبير، دخلوا معانا في الاوبريتات ممثلين يعني كانوا يمثلون قبل انا اطلع على الدنيا، مثل غازي حسين في سنة 94 دخل معانا في اوبريت فجر الاستغلال. تخيل انا في ذي العمر وهالشخصية الكبيرة هاي يقول لي انا عجينة بين يدك، سو مثل ما تبي لان انت المخرج، انا ما اعرف شني رؤاك الفنية، فانت خذ راحتك. فلما تيجي تتعامل معه ويكون مثل ما تقول سهل لك عملية التعامل معه بكل سهولة لأنه وثق فيك، وهالثقة وين يابها؟ من إدارتك لعملك، ويا شافك شلون تدير العمل فقال لا أنا هذا الشخص بعطيه الحرية إنه يتصرف مثل ما يبغي، لكن ممكن ما يسويها مع غيري مثلا، ما أقصد فيصل، أي شخص يعني. كل شخص يعامله على حسب منهجه في العمل. مثلا يقول لك، لما يقول لي غازي، أنا في كثير من المخرجين المعروفين في المسرح ما عندهم ذي الشخصية، لأنهم في تسيب تحصل في البروفة، في ضحك، ما في انضباط. لا، أنت عشان يمشي شغلك، خصوصا أنت مثلا تشتغل مع مجاميع كبيرة، 200 300 أحيانا 500، في دورة الخليج كانوا أكثر من 6000. فهذه إنك تقود 6000 شخص محتاج حسم، محتاج إنك تقعد أصلا تمنهج عملك معاهم،
0: صح،
1: تتعامل مع واحد عقليته على قده، واحد يفهم، واحد ما يفهم، واحد عصبي. فلازم تكون متساير مع الكل. يعني
0: ابو ابراهيم.
1: أهم شيء إنك ما يعني ما زعلت علي.
0: لا لا لا حبيب حبيب. ابراهيم، برنامج او يا مال، شلون كانت فكره انك تربط المستمع بتاريخ الفنون الشعبيه ومعناها الثقافي؟
1: هي انا يعني بالنسبه لي كانت فرصه ثمينه كنت انطرها، لان نبي في كثير من الناس عندنا اليوم يحبون اغاني البحر، كبار
0: نعم.
1: صغار،
0: صح.
1: يعني يحب يسمع، بس ما يعني يقول لك انا بس مو فاهم مثل هاي الموضوع، لأنه مر علي. فأنا قاعد مثل ما تقول أستقرأ حالتهم النفسية وأنا صغير. أحب ذي اللي قاعد أسمع بس ما أفهم معناه، حتى أسأل أبوي أقول له إيش يقولون، يقول هاي أنت لين كبرت بتعرف إيش يقولون. هما يقولون كلام مفهوم، أقول له أنا ما أفهم إيش يقولون. قلت له كلامهم مفهوم بس هما عندهم طريقة في الأداء. فهذه البرنامج كانت فرصة إن أنا أحلل وأشرح تفاصيل صغيرة في فنون البحر بالذات. وطبعا بعدين انتقلنا إلى فنون أخرى، لكن فنون البحر بالذات إنك شلون توصلها للناس بكل سهولة وبدون تعقيد. مثلا خلي رماني في غميج بحورة، الحين أنا قلتها لك في أقل من ثانية، لكن شلون تنقال على تنزيله، على إيقاع مدته أو مازورته تتجاوز 7 و8 ثواني، شلون يتقسم الكلام على ذي الإيقاع، ينفرش فرش. هذه كان دور البرنامج، إن إحنا نشرح حق الناس طريقة مثلا أداء هذه الفنون، تفاصيلها، الألوان الموسيقية، شكل الإيقاع، من وين يبتدي الإيقاع، المقامات إذا كان في مقامات، ونسهلها حق الناس بحيث إن البسيط العادي يفهم، ما يحتاج تعقيد. يعني ما كان البرنامج نخبوي، كان جماهيري يعني. فهذه يمكن كانت الفكرة إنها تكون دورة واحدة 3 شهور، استمر أكثر من 2 سنين. وحين في فكرة إن إحنا نواصل، لأن في صار عليه طلب، واللي أسعدني إنه كانت تجيني تليفونات من خارج قطر، من بعيد. يعني تخيل سفيرنا مثلا في أمريكا يقول أنا أتابع البرنامج، لأنه
0: يا سلام.
1: إنه ينحط في أوقات متنوعة بحيث تناسب توقيتات الدول الأخرى. يجيني مثلا سفيرنا في العراق، أو ناس موجودين في الجزائر مو بخليجيين، يقول لك إحنا نتابع. فهذه يعني تخليك أنت مثل ما تقول تحس إن في حد قاعد يتابعك. أنا إحنا بالنسبة لنا نقول إن الإذاعة ما حد يسمعها، بس لا، طلع الإذاعة في لها متخصصين
0: طبعا
1: يسمعونها.
0: طبعا. بما ان ابو ابراهيم الحين في شريحه كبيره تسمع البرامج وتسمع اللي قطر اللي قاعد تقدمه، احنا نبي نعرف كيف تعرف الفلكلور القطري، يعني شنو هي عناصره، شنو هي الفرق بين الفنون الشعبيه القطريه عن الفنون الشعبيه الخليجيه.
1: هاي محتاج برنامج مثل لو يا مول عشان تشرحه، لان طبعا
0: نبي رؤوس اقلام.
1: رؤوس، شوف، بصفه عامه الفلكلور هو هويتك
0: طبعا.
1: انت عشان تطلع حق الناس تقول لهم انا قطري،
0: نعم،
1: شو ترويهم؟ ترويهم اخلاقك، ترويهم تعاملك، ترويهم تسمعهم لهجتك، ترويهم السمات الثقافية مالتك، القطرة والعقال، الثوب القطري غير عن الثوب البحريني، غير عن الثوب الكويتي. ترويهم فنونك، أنا وجهة نظري الفنون هي أصدق تاريخ لكل دولة.
0: يا سلام.
1: أنت مثلا تقدر تألف كتب على كيفك. الأغاني ما فيها لعب، لأن هي ليش سموها شعبية؟ هي مو بشعبية، في ناس يفهمون كلمة شعبي إنه هو يعني ما له أي قيمة. الشعبي هو القيمة الحقيقية، لأن هذه اللي اتفقوا عليه كل الشعب، مو بشخص واحد. يعني تقول دي الأغنية ما ألفها فلان، لا هاي أغنية شعبية، معناته مو معروف من مؤلفها. ممكن مثلا منصور قال أول بدينا، يا فيصل قال على النبي صلينا، ويا مدحت وقال كلمة، وانبنى هذا العمل الكبير الضخم، وصار هذا الجبل اللي صار فيه ما بعد. يقولون عنه الناس إن هاي من ضخامته، هاي ما يسوونه بشر، هاي يسووه جن.
0: جن
1: يعني طبعا كلام فاضي، يعني شنو الجن؟
0: طبعا
1: الجن فاضي يسوي لك أغاني؟ الجن يبي يغويك، يبي يصار
0: صح
1: لك النار يعني.
0: نعم
1: فهذه يعني الفلكلور عموما هو فخر لكل بني آدم. أنا عشان لنيت قدام أي شخص في أي مكان في العالم وسألني من هو أنت، ما أقول له أنا فيصل، أقول له أنا الفجري، أنا الثقافة الفلانية، أنا اللهجة الفلانية، أنا يعني هذه الهوية المتكاملة مالتي. فالفنون الشعبية باختصار هي التعريف الحقيقي لهوية وكيان كل شعب من الشعوب.
0: وهل في فرق بين الفنون الشعبية القطرية وباقي عن دول الخليج؟
1: شوف بنجمع، أول ما كان في حدود مثل ما تقول حدود سياسية. أول كانت يعني مثلا خليني حق الدولة العثمانية، كانت دولة كبيرة ممتدة، ما في مثلا قطري بحريني، ما في، كانت دولة واحدة. لما جات اتفاقية سايكس بيكو 1916 سوت دول، الدول هذه صارت في استغلال، طبعا لهم أهداف ما نبي ندخل فيها، صار في استغلالية، كل دولة يعني بعيدة عن الثانية. لكن تعال انت الحين تشوف مثلا فن الفجري، تحصل عندنا وفي دارين وفي البحرين نفس الشيء، لأن البيئة واحدة،
0: أيوة
1: العوائل واحدة. يعني مثلا في مهندي في قطر، في مهندي في الكويت،
0: طبعا
1: في
0: نعم
1: تميمي في السعودية، في تميمي في حتى في الجزائر
0: صح
1: زقينا. فهذه يعني ما لها حدود. أنا في وجهة نظري الفن ما له حدود، الفن حالة إنسانية. يعني ما يصير مثلا لأني يطلع عند سلوى وأقول هني خلص الفن، لا ما يخلص، هو ممتد.
0: ممتد
1: إيه لكن تعال حق مثل ما تقول التفاصيل الدقيقة، لهجة هل الدوحة تختلف عن لهجة هل الخور، في اختلاف،
0: صح
1: في اختلاف عن
0: صح
1: لهجة هل الشمال، لهجة هل الوكرة، في اختلاف في اللهجات. معناته البيئة هي اللي تفرز الفن وتفرز كل ما له علاقة بالثقافة الخاصة بكل مكان. لكن لن يتحق مثلا تقول مثلا بتميز الفن القطري عن الفن الغير القطري، أكيد مثلا الفجيري غير عن الدبكة في بادية الشام. حتى الدبكة اللي مثلا في إدلب غير عن اللي في نابلس، غير عن، في اختلاف، لكن هي اسمها دبكة. فنون البحر اسمها فنون البحر، بس عندنا تختلف شوية عن البحرين في اللكنة. يعني مثلا احنا عندنا لهجتنا تقريبا معتدلة نوعا ما، البحرين المحرق اللهجة ذايبة شوي بحكم انهم في وسط البحر، فالرطوبة هاي رطبت حتى اللسان يعني. فأنا أعتقد الاختلاف إذا كنت تقصد محيطنا الخليجي، الاختلاف في اللهجات. وفي بعض الفنون فيها مثلا احنا ما نسويها هم يسوونها.
0: اي هذه اللي احنا ابي اعرف شنو الفنون اللي احنا مثلا في الخليج في دول يعني تكون متشابهة لنا، وفي دول لا والله ما
1: بعيدة
0: يستخدمون،
1: عنا
0: بعيدة ما يستخدمون دي
1: مثلا الإمارات وعمان، هذيلا بعيد عنا، لأن أساسا هي فنون عمانية. عمان موقعها باتصالها مع أفريقيا، باتصالها مع بعض دول آسيا الشرقية، كونت ثقافة خاصة فيها. الإمارات امتداد لها تقريبا، فهم يميلون حق البحر الهندي أو بحر العرب أكثر من الخليج. يعني غالبية حياة الناس هناك تميل حق ذيك الجهة،
0: أيه.
1: فتحصل فنونهم لها علاقة بأفريقيا أكثر. تحصل حتى فنون البحر عندهم النديمة، وهي تحصل فيها لمسة زنجبارية
0: ايوه ايوه
1: لأنها جاية من هناك.

0: فرق كبير مثلا بين اللهجة القطرية ولهجة الدارين. في يعني اللي بيدقق، بس إذا لك واحد من خارج الخليج ما يقدر يميز، الخليجيين يميزون يعني. لكن لا، خلك على الشيء الواضح، عرضه شيء يعني نفتخر فيه كلنا. والكلام الموسيقى أبو يمعة هي موجودة معانا في كل تفاصيل حياتنا. أنت الحين كلامي معاك موسيقى أصلاً. أنا أنت الحين شلون تفهم أن أنا سألتك سؤال أو جاوبتك جواب؟ بناء على النغمة الأخيرة. يعني هل اليوم رحت البيت الفلاني؟ هذه معناته سؤال،
1: ايوه
0: هذه هاي موسيقى. أي صوت تسمعه في الدنيا ينتمي إلى السلم الموسيقي اللي أساساً يعني اللي قننوه خذوه من الطبيعة. الدول المتقدمة، أنا أتكلم عن تركيا وعن مصر.
1: تمام، بقول لك عن تركيا.
0: أي تركيا إلى اليوم القانون العثماني إن الأذان في كل فرض له مقام.
1: مقام، نعم.
0: في أنطاليا ولا في طرابزون، شوف من الشمال للجنوب، شوف المسافة. أنت تسمع حتى لو يعني مثلا الأعمى إذا سمع الأذان يعرف هاي في أي وقت. صلاة الفجر معروفة كلها مقام صبع، خلاص في كل الجمهورية. تيجي حق مصر المقرئين لازم يكون درس مقامات موسيقية عشان لأن هي يقرأ يقدر يتحكم كيفه ينتقل من مقام، يعرف هو ايش قاعد يسوي،
1: ايوه
0: الأرضية واضحة له.
1: دكتور فيصل، من الأعمال الوطنية اللي لحنتها ولفتت انتباه المستمع على إيقاع القروي واللي كانت مميزة من أول لحظة، خصوصا في المقدمة في تداخل الكورال بطريقة غير مألوفة عن اللي نسمعه عادة، فعلا كانت جديدة ومختلفة وتشد المستمع من أول نغمة. نبي نعرف منك أكثر عن فكرة التركيبة اللحنية وليش اخترت هالإيقاع بالذات، ولأي مناسبة كانت، من المطرب، من المؤلف؟ خلنا نسمع أولا الأغنية ونكمل حديثنا بعد سماع الأغنية.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانت الأصوات في برنامج سوالف النقم مع ضيف الحلقة المميز الملحن والباحث الموسيقي والمخرج الدكتور فيصل التميمي أبو إبراهيم. من الأعمال الجميلة اللي شاركت فيها تلحينك لأوبريت للجزائر، هذه تجربة فنية خارج الإطار المحلي والخليجي. نبي شوي نعرف منك أكثر عن هذه التجربة، شلون كانت، شلون بديتها، وشلون قدر تدمج الطابع الخليجي مع الروح الجزائري، وكانت أي مناسبة لهذا العمل؟
1: هذه كانت من الأعمال اللي كانت فكرة سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، سعادة الأستاذ عبد العزيز النعمة، اللي طرح الفكرة. كانت الفكرة أساسا مطروحة في أثناء كأس العالم.
0: لا أبو إبراهيم، خلينا نوجه له تحية لسعادة السفير عبد العزيز النعمة، صراحة أبهرني في الأشياء اللي سواها في الجزائر، وصراحة شيء
1: يشكر. نعم،
0: مهتم في في في في في الكلور القطري، ومهتم إنه ينقل التراث القطري إلى الجزائر. صراحة أشكره جدا على هالمجهود الجبار اللي سواه.
1: هاي طبعا قبلها كان في اليونان، كان بعد عنده نفس الأفكار. يعني هو صراحة إنسان يعني عنده فكر مثل ما تقول طليعي وتقدمي في موضوع تقديم الثقافة القطرية للشعوب الأخرى، من ضمنها الجزائر قبلها اليونان. الفكرة انطلقت من سعادة السفير في كأس العالم 2022، لكن كانت الفكرة أن الجزائر توصل كأس العالم، راح يصير هناك في فانزون لكأس العالم، لكن للأسف يعني تأجلت الفكرة إلى العام الماضي. وكانت فكرته أن احنا نعمل عمل غنائي مشترك بين قطر وبين الجزائر، فهو وقع على نص كان كاتبه دكتور حسن النعمة سنة 60 لما كان عمره 18 سنة. كانت في مناسبة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. فطرحت الفكرة على سعادة السفير دكتور حسن النعمة، وقال لا أنا بعطيكم نص يعني خاص بالمناسبة، فيه قطر وفيه الجزائر. فعمل لنا نص من 10 أبيات مطلع يقول قطر تسمو بأحرار الجزائر، وبنينا عليها هذه الفكرة. الفكرة كانت أن احنا نعمل عمل أوبرالي جماعي يشارك فيه 3 مطربين، الفنان منصور بصبار، منصور المهندي، الفنان أحمد عبد الرحيم، الفنان الأمياء. طبعا منصور أنت شاركت في هذا العمل، وأنا ممكن تكلمت وياك العام الماضي لما كنا في هذا الاستوديو نسجل صح. نسجل الأوبريت أو نسجل هذا العمل، وقلت لك أن أنت بالنسبة لي انتقلت نقلة كبيرة جدا. منصور أنت إنسان متفوق، من بديت كل مالك وتتقدم وما وقفت عند مستوى معين، لكن في هذا العمل لقيت إنسان اللي أمامي يقول يعني يمكن أنا قلت لك أن أنت كنت ترعب النوت اللي كانت مكتوبة. الناس اللي سمعوا اللحن انبهروا بطريقة أدائك، لأنك أنت سيطرت على اللحن سيطرة تامة، وما كنت مثل ما تقول مطوع للحن، أنت طوعت اللحن للأسلوب اللي أنت تحبه. فيمكن هذه أحد أسباب النجاح، أدائك، أداء الفنان أحمد عبد الرحيم، أداء الفنانة لمية، الكورال النساء اللي مثلا شاركنا في هذا العمل، كلهم يعني كل هذه العناصر المشتركة أدت إلى أن يطلع هذا العمل بالشكل اللي يليق. وأعتقد أنه قدم في دار الأوبرا، وأنا ما كنت موجود، أنتوا كنتوا موجودين، ويمكن أنت يعني حسيت بالتفاعل اللي طلع من
0: الجمهور. إبراهيم، أنا صراحة يعني أنا لما جيت لما كنا في البروبات أنا شفت المسرح كبير، فما توقعت أنه في ظرف يمكن دقائق انترس المسرح. ولما قدمنا العمل هذا الناس وقفت، من ما كانت قاعدة يعني، وقفوا وقاموا يصفقون. الصراحة يعني كان كان تفاعل من الجمهور صراحة شيء رهيب يعني صراحة، وكانت حفلة جدا جميلة، وخاصة لما غنينا هذه الأغنية صراحة يعني لاقت استحسان. وأنت أبو إبراهيم يعني ما شاء الله عليك، كل بين فترة وفترة قاعد تبهرنا بأشياء يعني احنا ما نتوقعها، وانت تفاجئني في أشياء. انا تفاجأت في الفيلم، وانا مع اني ما سمعت يمكن لا سمعت شيء بسيط منها، تفاجأت في الاستوديو صراحة. يمكن انا يعني كنت اسمع شوي الموشحات، كنت اسمع الأغاني التركية يعني، هذه اللي خلاني شوي أدش في السكة هذه، ولكن صراحة لحن صعب صعب.
1: لا ما يصعب عليك
0: الله يسلمك.

حر النار في أحشائي. قلبي لقد عشق العلا وعلاه في أرض الجزائر موضع.

0: طبعا احنا اخترناها الايقاع الدارج، هاي تقريبا اسهل ايقاعات الموشحات عشان تكون تتناسب مع اجواءنا في الخليج اللي هي اجواء 3-4 الدزة واللي هو الامور هذه، وايضا تتناسب مع الايقاعات الموجوده في شمال المغرب العربي سواء كانت الجزائر المغرب تونس، يمشي معهم هذا الايقاع. فهذه تقريبا سر الربط بين قطر وبين الجزائر من خلال لحن موشح، لكن اخترنا له اللي هو ابسط ايقاعات الموشحات اللي هو الايقاع الدارج، والحمد لله لاقى القبول والاستحسان الحمد لله.
1: أبو إبراهيم، عن التأثير الشخصي، كيف أثر الفلكلور القطري في أسلوبك الموسيقى، وهل كانت عندك مقطوعات تدمجها في أعمال قادمة؟
0: وشوف يعني بحكم كنا عايشين في منطقة يسمونها حي الطرب في نجمة. طبعا نجمة كانت تضم مختلف الفرق الشعبية اللي طلعوا من فرجانهم، يعني بعد التطور اللي حصل فرقة مثلا دي وفرقة ناصر البرناوي وفرقة راشد عبد الله، يعني كثير من الفرق تجمعت في هذا المكان،
1: في هذا المكان في نجمة. لأن الأول أبو إبراهيم قالوا لي إن إن إن إن في لقاءات عملناها مع الفنان إبراهيم علي، قال لنا الفرق هذه كانت في شارع حمد الكبير اللي هي في براحة الفيري. أظن عقبها انتقلت حق في نجمة.
0: لا، في مثلا فرقة السلطة كانت في السلطة القديمة اللي وراء المتحف.
1: أيوة.
0: فرقة عيد ميلي مكانها أعتقد في مدينة خليفة
1: الجنوبية.
0: إيه، فهما كل فريج فيه فرقة، بس في فرجان مثل ما قلت طلعوا منها أهاليها، ومن ضمنها طبعا الفرق هاي كانت عبارة عن بيوت أجار يعني، فصاحب الملك يبي يغير، يبي يهدم ويبني عمارة، فطلعوا كلهم ولقوا مكان يعني لمهم كلهم اللي هو في نجمة. وجودي في نجمة هو اللي كون عندي هذا الرصيد، خلينا نقول الرصيد الجيد اللي خلاني فيما بعد أستند عليه في تكوين شخصيتي الموسيقية. بديت من جامعة قطر اللي يعني حتى شلون جات فكرة التلحين، فلما كونت فرقة الجامعة جبت لهم الفنون الشعبية فصارت صعبة عليهم، فقلت أحسن حل إني أنا أحاول أسوي لحن مبسط لهذه الفنون عشان نقدمها للناس ويتقبلونها شباب الفرقة. فلما نجحت أول تجربة، لما لحنت أول لحن في حياتي كان لحن عرضة اسمه الله عظيم الشان، لقيتهم يؤدونه بكل ارتياح، فتشجعت أكثر وكونت باقي الألحان، ومن بعدها انطلقت وصارت صار منهج فرقة الجامعة اللي هي الألحان المبتكرة والمؤسسة على فنون تراثية أصيلة. فيما بعد نقلت هذه الفكرة إلى الفرقة القومية لما استلمتها بعد سنتين من هذه التجربة. فوجودي في نجمة واستماعي الدائم للفنون الشعبية وأنا صغير من خلال ولد عمتي اللي كان عنده مشتخته يسمعنا فيها كل أنواع الفنون، ومن ضمنها كان أتذكر طاهر الحسائي وكان عبد الكريم الغادر، وكان يحط أيضا فنون فجيري، فكنت أسمع وأخزن. هاي كان عمري يمكن 5-6 سنين. فهذه الرصيد هو اللي خلاني فيما بعد أشتق أو أمشي على هذا المنهج، إنه صار منهج إن أنا يعني تكون ألحاني مأخوذة أو لها علاقة بالموروث، حتى يعني نطلع على الناس بالشكل اللي يفهمونه جيل هذا الوقت. أما بالنسبة يعني المستقبل، طبعا إحنا عندنا الكنز كبير من الفنون ما يخلص. يمكن أنا بديت في الفجري في فجر الاستغلال، وخذنا يعني تيمة الفجري وسوينا عليها مقطوعة أوركسترالية. في المستقبل عندنا أعمال كثيرة، يعني أقول لك مثلا فن المخموس، هاي من الفنون القوية
1: نعم.
0: والصعبة جدا. يمكن أنا سويت خلال بريت مهبط القارات 98 دخلت فيه المخموس غنى صقر صالح، وفي 2005 أيضا سوينا المخموس في القفال، لكن أعتقد أن للحين ما أشبع، فأعتقد أنه محتاج أن احنا يعني ننتبه له ونركز عليه ونقدم للناس بشكل أكثر مثل ما تقول وضوح، أكثر انتشار، يعني أكثر تعمق، عشان يوصل حق الناس بالشكل اللي يليق فيه كفن واللي يعني يتقبلون الناس.
2: يلا حمود فرعة العاد جبر الحفرة، شفيكم تبوني الخنع وين الغطرة وين خشيتوها؟

0: دكتور فيصل، انا شفتك على المسرح وانت مع الاطفال. يعني كان في بعض الاوبريتات تجيب الاطفال، لكن اشوفك ما شاء الله عليك مع الاطفال تلعب معاهم وتعيشهم بالجو، ان يعني ما في كبير وصغير، يعني
1: انهم ربعي.
0: انهم ربعك. لكن ابو ابراهيم، انا بسالك عن اغاني الاطفال. دائما أغاني الأطفال تحمل رسالة تربوية وتعليمية، مو بس ترفيهية. نبي نعرف منك، لما تلحن لهالمرحلة العمرية، شلون توازن بين الجانب التربوي والفني؟
1: أول شيء أنت يعني لما قلت لي طريقتك في التعامل مع الأطفال، أنا اشتغلت مع الأطفال من سنة 87 في أول مسرحية كانت رحمة والقاب المسحورة من إخراج سالم ماجد. هني أول تعامل لي مع الأطفال، اكتشفت أن الطفل فيه تمرد. أنت عشان تسيطر عليه لازم أول شيء تكسبه.
0: أيوة.
1: فصار منهجي إذا جيت حق مجموعة أطفال أول مرة يعرفون، خصوصا في ناس وايد يقولون لي أنت وجهك على طول متجهم، شكلك على طول يعني كله معصب.
0: صح.
1: بس أنا صح، أنا الحين أشوف نفسي الموضوع ضايق يعني. فقلت أحسن شيء إن أنا أكسر هذا الحاجز اللي بيني وبين اللي ما يعرفني، فما بالك أطفال. فالأطفال صار عندي منهج إن أنا لما جيت أتعامل معاهم أول شيء أكسبهم. يعني ممكن نخسر يوم يومين 3 أيام بدون بروفات، بس تعامل، لين ياخذ علي ولين يحبني، لين حسيت إن أنا في اليوم اللي بتأخر فيه يتضايق من تأخري،
0: صح،
1: هني أبتدي أشتغل وياه. هني ممكن تغتاظ عليه، ممكن يعني أحيانا تقول له كلمة ضايقة، هني هو بيحاول يرضيك بأي طريقة. لكن لو ما حبك ما راح يتعامل وياك، ولما يضايق منك يمكن يغيب ما يجي.
0: يا سلام عليك.
1: إيه، فصارت هذه الفكرة. فلأن وصلت إلى المرحلة إنهم ها أستاذ خلنا اليوم نبي نكمل ما نبي نروح، هني أحس إنه خلاص صار فيه ارتباط. فاليوم الثاني شو أسوي؟ أتأخر نص ساعة قاصد وأشوف ردة الفعل. لأن دخلت وشفتهم يا وهاجمين علي، قلت معناته اليوم نبتدي الشغل. فيبتدي الشغل عاد الأسلوب اللي أنت تعرفه اللي هو العصبية، وهي عشان يصير في حزم، عشان يصير في سيطرة. أما بالنسبة للحان، فأنت تتعامل مع طفل بريء. هذه الطفل ما عنده شيء يخشه، يقول لك كل شيء بصراحة.
0: صح.
1: فأنت لاني تلحن له، ما تلحن له مثل ما تلحن حق محمد عبده ولا حق منصور المندي ولا حق أي مطرب من المطربين الكبار. اللي بيتعامل معك بالإحساس اللي تبغيه، هذه بيتعامل معك بإحساس عفوي، فتعطيه اللحن العفوي اللي إذا غناه يخلي الناس تتفاعل وياه. يعني مثلا تركيتي ضاعت، هاي بنت صغيرة تقولها، شلون توصلها لمرحلة إن هي واحدة عندها تركية من عندها، وهالتركية غالية وايد ضاعت منها، فبتي بتغني يعني بتعبر عن هذا المشهد ان ضاعت منها اهم تركية اللي معطت اياها امها، اللي امها توفت، فهي هذه اللي يربطها بامها. فشون تغنيها حق الناس؟ انت تفهم الياهل ذي النقطة وبعدين تعطيه اللحن. عاد لين غنى بيصيحك، لانه بيغني باحساس طبيعي يعني.
0: نعم.
1: ما في يعني ما في
0: ما يتصنع ولا
1: اي، ما في تكنيك المطرب اللي بيك بيقول لك انا والله ايش رايك اغني بذي الاسلوب هذاك، ما يقول لك شيء، يقول لك تاثر قوم غن بسرعه قبل لا يروح التاثر.
0: يا سلام.
1: فلان ياك يغني يعطيك الاحساس ويوصل حق الناس. لذلك يعني في فرق كبير بانك انت تلحن لحن حق طفل، تعطيه اللحن تقول له هاك روح احفظه وتعال، وانك تعيش حالة اللحن عشان يغني يقنعك ويأثر فيك. واذا أثر فيك انت صاحب المشروع معناته راح يأثر بالباقيين.

0: دكتور فيصل، بعد هذه المسيرة الطويلة صراحة والمشوار الطويل اللي مليان كله إنجازات وإبداعات، لو نرجع وياك للبدايات بتختار نفس الطريق ولا في شيء كنت تتمنى تدمجه مع هاي المشوار؟
1: والله أعتقد بنفس الطريق، يعني مثل ما تقول أحس أني للحين في أشياء وايد في بالي ما سويت لظروف، ما يعني ما ساعدتني الظروف. يعني في بالي كنت أكون مثلا فرقة أوركسترا خليجية أو قطرية أوركسترا تقدم فنون نحن مالتنا اللي هي الفجري والأمور هاي، تقدمها بفكر عالمي يفهم. يمكن انا احنا في تجربه انا قدمت عليها وجاهزه بس منتظر فرصه عشان اقدم. يمكن جاتني فرصه في قرعه كاس العالم وصارت الرؤى متشابهه ان احنا نقدم فنون قطريه بفكر عالمي. اشتركت فيها مع ملحن امريكي في دمج الفجيري مع موسيقى الجاز، والحمد لله لاقت قبول. وهذا أنا كنت قبلها بست شهور مسوي تجربة مع ملحن إيطالي وخدنا 15 لحن، 7 ألحان لي و8 ألحان من التراث، وعملنا فيها التجربة وتقريبا يعني هي جاهزة للنشر، لكن محتاج وقت عشان أو محتاج مثلا تاريخ معين عشان أدشن في هذه الفكرة بوجود شخصيات لهم باع طويل في هالمجال، سواء كان في مجال الموسيقى أو في مجال الفن عموما يعني، وناس مثل ما تقول يعني عندهم الصفة أو الصبغة الرسمية، وزير الثقافة مثلا، رئيس عام هيئة مؤسسة كتارة، بس محتاج الفرصة عشان نقدر نطلق هذه التجربة. وأعتقد يعني الموضوع ينطبق علي حتى عليك أنت.
0: كلنا احنا نتمنى هذه الصراحة، وإن شاء الله تتوفق في هذا المشوار إن شاء الله. أبو إبراهيم، وفي ختام سوالف النغم، شنو الرسالة اللي تحب توصلها لجيل الشباب القطري؟ شلون ممكن يحافظون على تراثنا ويقدمونه بروح عصرية مثل تجاربك؟ يعني
1: هو المهم أنك تكون تمتلك صفة الإخلاص. يعني إذا أنت بينك وبين نفسك أخلصت واعتبرت أن المادة اللي تقدمها هذه مادتك أنت تهمك شخصيا، راح تقدمها بالشكل اللي يليق فيها، وراح تحس أنك أنت ماسك أمانة ومسؤولية، لأنك أنت لا تفكر في نفسك، فكر في محيط العالم اللي حولك وفكر في نظرة الناس لك. يعني أنت ممكن والله أنا أهم شيء عندي أن أنا أخذ الشهرة اللي أنشدها، الشهرة بتحصل عليها. أحيانا الواحد يمشي في طريق سلبي ويصير مشهور، بس أنت شلون يعني تمسك العصا من النصب أنك تكون تصل إلى هدفك اللي هو إذا كان مثلا الشهرة، بس من خلال أعمال لها قيمة تقدمها حق الناس وتخلي الناس يذكرونك ويثقون فيك. يعني هاي مسألة ثقة. أنت إذا مثلا أخذت الموروث هذا وقدمته للناس واحترمته وقدمته لهم بشيء اللي يحسون أنهم قاعدين يشوفون نفسهم فيه، راح يثقون فيك. يعني المراحل يعني القادمة راح يصير في تخيير فلان ولا فلان، لأن فلان ما كان مهتم، كان أهم شيء عندنا يطلع حق الناس ويأخذ المبلغ المرصود وبس. الثاني لا، المهم عندنا هو يقدم الشيء اللي له قيمة وفي غيرة على بلده، غيرة على بيئته، غيرة على موروثه، على تاريخه وعلى نفسه في الأخير، لأن هذا الموروث يمثلني في جزء من الأجزاء يمثلني. فمن المفترض أن أنا أقدم نفسي حق الناس بالشكل اللي يليق فيني واللي يرفع من قيمتي. فعشان تي أنا أقول حق الجيل الجديد لا تأخذكم بهرجة الحياة العصرية. الحين الحياة الإلكترونية ذي خطرة وايد، يعني التلفون فيه إغراء مو طبيعي.
0: نعم صحيح.
1: تمسك التلفون وتقول أي كلام فجأة تصير مشهور، وتفتكر أن هذه الشهرة هي نجاح، هي أحيانا تكون وبال عليك يعني. فلازم تنجح حتى لو تابعك 100 شخص، أحسن من 100 مليون.
0: نعم.
1: يعني مثلا يذمونك، أو يعني في واحد من الناس قال لي أنا يكفيني أن اللي يتابعني 3 ملايين. قلت له 3 ملايين شو يقولون عنك؟ يقولون عنك والنعم ولا والكوبة؟ هذه المهم يعني.
0: صح.
1: أي.
0: دكتور فيصل بن إبراهيم التميمي، صراحة احنا سعيدين جدا بهاللقاء الجميل، نورتنا وأسعدتنا بحضورك وبكلامك اللي كله حب للفن وللتراث. يعطيك ألف عافية على وقتك، ونتمنى لك دائما التوفيق والعطاء، وإن شاء الله نشوفك في أعمال جديدة في المستقبل.
1: أنا أشكركم وأشكر قناة أو صوت الخليج اللي بالفعل تحتضن الفنانين وتقدمهم بالشكل اللي يليق فيهم واللي يليق بالناس، لأن هي بالفعل قناة يعني راقية جدا، قناة ثمينة أصبح لها دور كبير في الوطن العربي مش بس في الخليج.
0: نعم.
1: يعني هي على تغد المرحلة القادمة لازم يكون لها جزء اسمه صوت العرب، بس صوت العرب
0: تستاهل.
1: الحقيقي يعني.
0: تستاهل.
1: نعم.
0: مستمعات ومستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج الأعزاء، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من سوالف النغم. كان ويانا ضيفنا المميز الملحن والباحث الموسيقي والمخرج المسرحي الدكتور فيصل بن إبراهيم التميمي. تحيات فريق العمل من الإعداد كان محمد البنا، التسجيل والمونتاج المهندس مدحت عبد العظيم، وكان معكم خلف الميكروفون الفنان منصور المهندي. ودامت أيامكم نغم ودوم سوالفنا عامرة بالحب والفن الأصيل.
2: سوالف ونسمع لك.
3: الكسرة يعني مثل لما غني داري الهوى دار.
2: سولف على مهلك.
0: أول أجر
4: 125 ريال.
0: شو بكرها بي 125 سنة كم بي بش تسوي لك 125؟
5: القناوي غنية زار في المغرب، القناوة هم يسمونه، يغنون أغاني زار.
0: شكلنا بنشرد من السنين.
5: لأنه يقول
6: طبعا راحت، لأن كانت حتى يعني كانت الفرقة الأولية كانت بينها تحدي.
7: الصوت الله يسلمك فيه صوت الشامي، صوت العربي، صوت الخيال اللي هو المروبة.
0: المروبة.
7: أي نعم.
2: سوالف النغم، حكاية الفنون الشعبية برواية أهلها، يأتيكم كل سبت في 9:30 صباحا على صوت الخليج.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واحرص على الاشراوحات ما حد يعيش وحده، وانك تريد الا الجفاء والهجر وكلام الحفاء، وانك تريد الا الجفاء
1: من جلسات صوت

مساء الخير. أسعد الله مساكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد في آمر تدلل على صوت الخليج. هذه تحياتنا لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي، ومن أمام المايك معكم شايع الفاضل على 440 30 ألف، نستقبل تواصلكم.

مساكم جميل وسعيد معنا في آمر تدلل. حياكم الله دائما وين ما تسمعون آمر تدلل على صوت الخليج. نبدأ معكم مع أول تواصل من رحاب. شكرا لك على تواصلك معنا. ورحاب طالبة تسمع الفنان عايض تجيني. شكرا لك يا رحاب واستمتعي.

مساكم سعيد أحبتنا، وعودة لكم في أمر سدلل على صوت الخليج. ونجدد لكم التحية مني شايع الفاضل من أمام المايك، ومن إبراهيم العزاوي أيضا من التنفيذ. حياكم الله على 440-30000 فتح الخط 00974. وبالتأكيد نستكمل طلباتكم. صديقة البرنامج سعاد، حياة الله يا سعاد، دائما وأبدا طالبة الفنان فهد التشبيسي، وش سالفة قلبك؟ اسمعي معنا يا سعاد واستمتعي.

مستمرين معكم أحبتنا وطلب جديد من ناجح الجيوسي من الأردن. حياك الله يا ناجح، يا هلا ومرحبا بك، وإن شاء الله دوم في نجاح وعلو. طالب الفنان عالية عبد الكريم، يا راوية، وخلنا نسمعها معك.

حياكم على 440 30000 فتح الخط 00974. نستقبل تواصلكم عبر الواتساب ونسمع مجموعة منوعة من اختياراتكم. والآن نسمع اختيار عمر العريمي من سلطنة عمان. حياك الله يا عمر وحيا الله العمانية. وطالب كاظم الساهر عبرت الشط.

هذا من الأغاني الجميلة اللي يعني فاجأتنا في فترة أعتقد التسعينات، أعتقد صح؟ مو متذكرة. عموما نعود لي أيضا طلباتكم. علي شكرا لك على تواصلك، وطالب يسعود للفنان عايل، شكرا لك.

وبالتأكيد راح نسمع طلب جديد الفنانة إليسا كرمالك، وهذا الطلب من أخونا علي موسى. شكرا لك يا علي على تواصلك، واسمع أغنيتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وننتقل معكم إلى الفنانة داليا وأغنية تخيل وننهي حبنا من طلب الأخ بدر البلوشي. شكرا لك يا بدر واستمتع بسماع أغنيتك.

وأيضا اليوم ما استمعنا للفنان عبد الكريم، لكن جانا اليوم طلب. متعودة عليكم دائما تطلبون الفنان عبد الكريم، هو من الفنانين المفضلين عندي طبعا. أبو مطر شكرا لك على تواصلك، وطالب من ذوقنا أغنية للفنان عبد الكريم، فأنا ما راح أقول لك اسمها لكن أنت بتسمعها وبتعرفها. استمتع يا أبو مطر.

غيب وأنا غيب الفنان عبد الكريم في هذه الساعة أو هذه خلينا نقول الدقيقة. إحنا ننهي تواصلنا معكم لكن دائما متواصلين معكم في أمر تدلل. فلكم تحيات إبراهيم العزاوي من التنفيذ وشايع الفاضل من أمام المايك، واستمتعوا بسماع صوت الخليج. إلى اللقاء.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أحلى الجلسات على دانة الأصوات صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده والصلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده.